منتح للابد تربيض الكنة مش شوف بي أب تبتع جومان مرنا بارا فانسو جانة فانسو فاسو دي كيكي دي كونة موري دي نوشا بريي كونتامو دي ما تعلم بالي كيكي دون كومي يا لسان دي مفرس سو لور ديامو مي بو سا كي لا كوست الي كرومي سي كانسيال اي تيكو دي بريزي ليكامو نا فالي دي كاتري جابي اوكان اسفوار دي سورتي سي ميم با كومو